0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصحف من تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله. ربي عظيم.

اسمه يسبح يسبح له بالغدو والآصال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.